شنو بلان نرجولين خو شيادة تختو دونزمو يا كات دونزمو باشل دما وشرجا كاملة بيباسكو سشني